خلاش انتي بي نوريتش كوش بالتشوب اليول تلخبيب قال انتي بي شو تسيس توك اتناب بيتس انت ايخ اخناخكو انتي موخو تشيل توك اتنيكو چخونتا ما بينا قيخي چخونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تاننا توك فوني توك چوكلالا چخونتا قطا توكياخ توخا عمبي مماتسق اونا تقي ماتس الباخت وي يول قوني اشكيوي بيتس توخا كوش بالتشوب اليول تلخبيب خالو ابوخون عمبي توكشي اخلال أوتا صحك إجلان أرش كخشالي بيت شوش أتلي أقيلي أتلي صلاح بيلي أتلي بيس بخيل نقطيج كم بأخدوك شنقلال نقوش أتاقوك إني يقيل ماخ تختبي تاتباخ كوال باخ شيخ بخشان إكيك تخو تباني القنيك يوتكيك يقيلي إشتباني لغلالي

كويت خان أخكاتي بعد شؤون أقول شخون كتير تكون كوخلاب إلي تخقونا تكون كوني جنتاتا شخون تشوشتيا انتاتا إشو شنقان من التيا كي بحق أبويلة نسي أبويلة سخون جيد بس خطور لو إسقلان كتونا خايتي أوش طوبة كي بحق انتاتا كتير شتخون كيش انتاتا جيد كولونسا تينا جوب انتاتيوس تمير شنقان التيا تبقى كي جينا تقيق مش تبقى كواش بينا أصغر شنقان التيا تاتا

تات شرقتان نبيها خالتي بخال شخنيه توي زوال لخن خفقنا شكف ملاه شرقتان نبيها دي بخال شخنيه كشفال لخن جقنا كيبلان كشبتان شرقتان نبيها انتق كاا اشك انتق بارتي بخال شقي وخفق اوال اتخن شرقتان نبيها تات